خاطر فاتشي دود برو مسخة فورم بودش خادة مارت موسو اكينا طاقة سامن انت ريخة نبقى شلابن وبدا خرونت ما فشخانك برو تموسو برو فشخانك موسو تسوخان ايسخ يومز فاتا